0: سي دل تسملاوي چي ام هم نشنا مسير فرام تو ميل سلام تو ريبا مروه تنورن اني اس ماسير بو گلالي اور فخان ملك الماسي او گل روح سوراني فرشتا او جالا مروه تو او شاه جرمني فاي کي كائنات فاطمه ډير شو تمنا شکريا فرام سي ميز کلو چي ري واخ پلا گونه گانا ولا گوا اچي واخ پلا گانو درتو چلو سيدو هم نشنا مسير ډير شو تمنا پلا گانا پلا گانا پلا پلا پلا پلا گانا هاي هاي سابيلا سابيلا سابيلا سابيلا بخش هريون هريون هريون هريون دكي ما يوا وشالو آه تدا سوكي سابيلا سابيلا سابيلا ده تو ولا ده يسعيده خاما خا خاما خا تدا تدا تدا
1: تدا سيكنا عثمان بالوچ
0: وره وره وره
1: وره مسودة دالي ديوي
0: آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج آج

انا جيب لكم دغا سونغ دي فرنقول لهم انا مستر اوردو اصلا خوشو اي موفي تا خوش مو نبي ضروري فيدباك روكي كنا كاني كده فرما فرنقول من اول وي هذا فيد

كله برنامج برنامج شمس تقدر تشملها غير جد بهذا مسج رغلي تقدر تشملها وشاي كذي شاشة فيلدي وشاي إم فايكة كنات فاطمة دلندي وانا وشاي مدي سر عن أيه وشمارلا برنامج ده رمزة كذي مدي باي لا تبارة تاتا تلبي تامونغا ناس تتر سهرة تامونغا ناس تتر سهرة دا شتا شتا شمور ناري وحي أغادي سينا واه سبر ناس وشي تامونغا ناس تتر سهرة شتا شمور ناري وحي أغادي سينا وشي مدي باي سلام ور كمان لفانتا أريشة غدكتا بوم مسرلال تاليما سلطان تا فاطمة وزيرتانيتا نايلا وزيرتا مسكان غدكتا ترخانتا ملالا فريادي مريم جاني وجالا مرتا اسما قل وورسرا شاز يرمانينا جين زهرين هم نشناتا وشي مدي باي شكريا اي ام فايقا كاينات فاطمة

وچاي مغني وفاز استغل سلام بيرك يا كرسلتا من شراتا زانا خلق دفات موازيك خليم فاطمة ندارتا سمعتا نادي مارتا فايزة تا رخيفتا روشيخانتا وطرحانتا مروا وزيرتا اوكي اي ام خاني وفاز ايضا جوتا مانا شكريا يو جاهان لنا اردين كي او تتخلو السلام اي وچي نسيبا برو چه پليز اخفر ساندر پليكا سايلو ديو شخنا تا رحمان السلام انا رجوان لكم سلام ايضا جوتا مانا اي ام اي ام وصدف وفا فرام كرك رشار ديس دايمن ورد وچي کوچ رشتو کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گنگا بھیرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے اوکے بھائی دیر جو تم